بام تلالي تولد حسسا بلوتو سوف يكون لا هنا غيتلا هنا غيتلا بام تلالي تولد حسسا بلوتو سوف يكون لا سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي سنفونا نقصين وكل ما عمتون بافلا عزي كوني بام تلالي س